الشجرة عفو جداولها الحمراء عفو جذور المركلية بهديد سفحته الأشلاء عفو جذور